وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا